0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الوضع لا يزال خطيرا في غزة بعد مرور 3 سنوات على اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل امرأة بزعم قيامها بالتجسس على نجل رئيس تايوان. ورئيس كوريا الجنوبية يأمر بتشديد إجراءات الأمن السيبراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يوافق يوم الأربعاء مرور 3 سنوات على بدء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ولا يزال الوضع الإنساني متأزما، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن 74,245 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء القتال، بينما توفي 1462 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2021 الماضي. وأفاد تقرير صادر عن إحدى وكالات الأمم المتحدة بأن أكثر من 3/4 المنازل في قطاع غزة قد تضررت، مضيفا أن ما يقرب من نصف السكان يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات قبيل موسم الأمطار الشتوية. ويشير التقرير إلى أن السكان ما زالوا يواجهون مخاطر تهدد حياتهم. ورامز أحمد وعائلته المكونة من 6 أفراد هم من النازحين الذين يعيشون في مبنى سكني متضرر، ولديهم مخاوف تتعلق بالسلامة، لكنهم انتقلوا إلى هناك ظنا منهم أن ذلك سيكون أفضل من العيش في خيمة. وقال أحمد: النزوح يشبه خروج الروح من الجسد، إنه أصعب شيء، أستطيع أن أقول لكم إنه أصعب شيء في الحياة. وقال إنه لا يشعر بأن وقف إطلاق النار ساري المفعول بالفعل، ودعا إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي. وأضاف أحمد: يملك الشعب الفلسطيني القدرات والقوة الذهنية والجسدية لإعادة بناء حياتنا داخل قطاع غزة، كل ما نطلبه هو وقف إطلاق النار. وكشف مجلس السلام، وهو هيئة دولية يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، عن خطط لإعادة إعمار غزة. واقترح المجلس خطة مدتها 6 أشهر بتكلفة 2,450,000,000 دولار، إلا أن إسرائيل تصر على ضرورة نزع حماس سلاحها بالكامل أولا، بينما تطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية، ولا تزال إمكانية تنفيذ الخطة مبهمة. ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية القبض على امرأة للاشتباه في تجسسها على نجل رئيس تايوان بناء على تعليمات من قبل السلطات الصينية. وتقول وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه بها هي وان يينغ جانغ، البالغة من العمر 34 عاما، والمعروفة أيضا باسم هيذر جانغ، والتي تعيش خارج لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. ويعتقد أنها قامت بتصوير منزل ومركبات نجل رئيس تايوان لاي تشينغ تي في الولايات المتحدة، وأنها أبلغت السلطات الصينية بذلك. ويشتبه في أنها تعمل كعميلة غير مسجلة لحكومة أجنبية. وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: على الخصوم الأجانب أن ينتبهوا، أمريكا ليست ملعبكم. ووصف متحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية مراقبة من ابن لاي بأنها حالة نموذجية للقمع العابر للحدود.

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ تعليمات للحكومة بتكثيف إجراءات الأمن السيبراني بعد سلسلة من عمليات الوصول غير المصرح بها التي تسببت في تسريب معلومات شخصية من المؤسسات المالية. وقال لي في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن هناك أدلة على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في حالات القرصنة، وقد وقعت حوادث الوصول غير المصرح به منذ أواخر الشهر الماضي. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بتسريب معلومات شخصية لأكثر من 60,000 شخص من 7 شركات مالية بما في ذلك بنوك كبرى. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأدلة تشير إلى استخدام وكيل ذكاء اصطناعي باللغة الصينية، والذي يقوم بشكل مستقل بتحديد نقاط الضعف ورسم مسار الاختراق في الهجمات. شهدت اليابان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من حالات اختراق من المواقع الإلكترونية للشركات، حيث أفادت التقارير بتسريب ملايين البيانات الشخصية في بعض الحالات. وأعلنت شركة دايوا للأوراق المالية يوم الاثنين أن المعلومات الشخصية لحوالي 110,000 عميل ربما تكون قد سربت بسبب الوصول غير المصرح به إلى خادم أحد المتعاقدين معها. وفي اليوم نفسه أبلغت الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم ياكينيكو كينغ المتخصصة في اللحوم المشوية عن تسريب أكثر من 10 ملايين سجل للعملاء. وقالت الشركة إن نظام إدارة العضوية الخاص بها قد تم اختراقه بشكل غير قانوني. وظهرت حالة ثالثة في غضون أيام قليلة عندما صرحت الشركة المشغلة لخدمة مشاركة السيارات تايمز كار بأن بيانات 6,600,000 حساب قد تعرضت للاختراق. ويتزايد القلق بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق الأمن الإلكتروني. أعلنت السلطات الصحية في كينيا وفاة رجل عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء إصابته بفيروس إيبولا، ويشهد هذا المرض المعدي تفشيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن وزير الصحة الكيني آدن دوالي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن المواطن الكيني توفي في اليوم السابق. يذكر أن الرجل عاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 7 سنوات وأصيب بالمرض قبل حوالي شهر، وسافر برا إلى أوغندا المجاورة، ثم سافر جوا إلى العاصمة الكينية نيروبي وتلقى العلاج في أحد المستشفيات. وأعلن الوزير أن نتيجة فحص المريض جاءت إيجابية لفيروس بوندي بوغيو الذي يعتقد أنه سبب تفشي المرض، ولا توجد لقاحات معتمدة لهذا الفيروس. وأصيب بالعدوى نحو 8,600 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مايو أيار من هذا العام، وتوفي أكثر من 4,100 منهم. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق. وقد رفع مسؤول الصحة الكينيون مستوى التأهب تحسبا لاحتمال انتشار المرض، وهم يعكفون على تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نياو ني كاكوي
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك، 似合うね。
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: ألو، سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
3: كونو ميتشو ماسسغي إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول
4: وكريمشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا
2: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، 似合うね. かっこいい.
4: 嬉しいな. すみません. 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
3: この道をまっすぐ行ってください. 博物館は左にあります.
4: わかりました. ありがとうございます.
2: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا هاكبسكان
0: هو متحف النينجا.
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: دو إيترا إيديسكا؟
0: يعني كيف يمكن الذهاب؟ عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: ماذا،
0: ثم قولوا
5: دو إيترا إيديسكا؟ إيترا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: دو إيترا إيديسكا؟ 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
0: إليكم المعاني.
6: すみません.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺?
5: 金閣寺
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番 の バス に乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: أنو سميماسين
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: أنو سميماسين كونو هوتيل ماده دو إيتارا إي ديسكا؟あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
8: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق.أو في خط مستقيم يعني
5: مسّج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
5: مسّج.
0: سر على طول الطريق يعني
5: مسّج 行ってください.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: 曲がる
0: أي ينعطف وقل
5: 右に曲がってください.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。あのすみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
9: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الوضع لا يزال خطيرا في غزة بعد مرور 3 سنوات على اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل امرأة بزعم قيامها بالتجسس على نجل رئيس تايوان. ورئيس كوريا الجنوبية يأمر بتشديد إجراءات الأمن السيبراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يوافق يوم الأربعاء مرور 3 سنوات على بدء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ولا يزال الوضع الإنساني متأزما، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن 74,245 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء القتال، بينما توفي 1462 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2021 الماضي. وأفاد تقرير صادر عن إحدى وكالات الأمم المتحدة بأن أكثر من 3/4 المنازل في قطاع غزة قد تضررت، مضيفا أن ما يقرب من نصف السكان يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات قبيل موسم الأمطار الشتوية. ويشير التقرير إلى أن السكان ما زالوا يواجهون مخاطر تهدد حياتهم. ورامز أحمد وعائلته المكونة من 6 أفراد هم من النازحين الذين يعيشون في مبنى سكني متضرر، ولديهم مخاوف تتعلق بالسلامة، لكنهم انتقلوا إلى هناك ظنا منهم أن ذلك سيكون أفضل من العيش في خيمة. وقال أحمد: النزوح يشبه خروج الروح من الجسد، إنه أصعب شيء، أستطيع أن أقول لكم إنه أصعب شيء في الحياة. وقال إنه لا يشعر بأن وقف إطلاق النار ساري المفعول بالفعل، ودعا إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي. وأضاف أحمد: يملك الشعب الفلسطيني القدرات والقوة الذهنية والجسدية لإعادة بناء حياتنا داخل قطاع غزة، كل ما نطلبه هو وقف إطلاق النار. وكشف مجلس السلام، وهو هيئة دولية يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، عن خطط لإعادة إعمار غزة. واقترح المجلس خطة مدتها 6 أشهر بتكلفة 2,450,000,000 دولار، إلا أن إسرائيل تصر على ضرورة نزع حماس سلاحها بالكامل أولا، بينما تطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية، ولا تزال إمكانية تنفيذ الخطة مبهمة. ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية

في أنها تعمل كعميلة غير مسجلة لحكومة أجنبية. وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: على الخصوم الأجانب أن ينتبهوا، أمريكا ليست ملعبكم. ووصف متحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية مراقبة من ابن لاي بأنها حالة نموذجية للقمع العابر للحدود.

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ تعليمات للحكومة بتكثيف إجراءات الأمن السيبراني بعد سلسلة من عمليات الوصول غير المصرح بها التي تسببت في تسريب معلومات شخصية من المؤسسات المالية. وقال لي في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن هناك أدلة على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في حالات القرصنة، وقد وقعت حوادث الوصول غير المصرح به منذ أواخر الشهر الماضي. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بتسريب معلومات شخصية لأكثر من 60,000 شخص من 7 شركات مالية بما في ذلك بنوك كبرى. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأدلة تشير إلى استخدام وكيل ذكاء اصطناعي باللغة الصينية، والذي يقوم بشكل مستقل بتحديد نقاط الضعف ورسم مسار الاختراق في الهجمات. شهدت اليابان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من حالات اختراق من المواقع الإلكترونية للشركات، حيث أفادت التقارير بتسريب ملايين البيانات الشخصية في بعض الحالات. وأعلنت شركة دايوا للأوراق المالية يوم الاثنين أن المعلومات الشخصية لحوالي 110,000 عميل ربما تكون قد سربت بسبب الوصول غير المصرح به إلى خادم أحد المتعاقدين معها. وفي اليوم نفسه أبلغت الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم ياكينيكو كينغ المتخصصة في اللحوم المشوية عن تسريب أكثر من 10 ملايين سجل للعملاء. وقالت الشركة إن نظام إدارة العضوية الخاص بها قد تم اختراقه بشكل غير قانوني. وظهرت حالة ثالثة في غضون أيام قليلة عندما صرحت الشركة المشغلة لخدمة مشاركة السيارات تايمز كار بأن بيانات 6,600,000 حساب قد تعرضت للاختراق. ويتزايد القلق بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق الأمن الإلكتروني. أعلنت السلطات الصحية في كينيا وفاة رجل عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء إصابته بفيروس إيبولا، ويشهد هذا المرض المعدي تفشيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن وزير الصحة الكيني آدن دوالي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن المواطن الكيني توفي في اليوم السابق. يذكر أن الرجل عاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 7 سنوات وأصيب بالمرض قبل حوالي شهر، وسافر برا إلى أوغندا المجاورة، ثم سافر جوا إلى العاصمة الكينية نيروبي وتلقى العلاج في أحد المستشفيات. وأعلن الوزير أن نتيجة فحص المريض جاءت إيجابية لفيروس بوندي بوغيو الذي يعتقد أنه سبب تفشي المرض، ولا توجد لقاحات معتمدة لهذا الفيروس. وأصيب بالعدوى نحو 8,600 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مايو أيار من هذا العام، وتوفي أكثر من 4,100 منهم. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق. وقد رفع مسؤول الصحة الكينيون مستوى التأهب تحسبا لاحتمال انتشار المرض، وهم يعكفون على تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 7 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الوضع لا يزال خطيرا في غزة بعد مرور 3 سنوات على اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل امرأة بزعم قيامها بالتجسس على نجل رئيس تايوان. ورئيس كوريا الجنوبية يأمر بتشديد إجراءات الأمن السيبراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يوافق يوم الأربعاء مرور 3 سنوات على بدء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ولا يزال الوضع الإنساني متأزما، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن 74,245 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء القتال، بينما توفي 1,462 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأفاد تقرير صادر عن إحدى وكالات الأمم المتحدة بأن أكثر من 3/4 المنازل في قطاع غزة قد تضررت، مضيفا أن ما يقرب من نصف السكان يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات قبيل موسم الأمطار الشتوية. ويشير التقرير إلى أن السكان ما زالوا يواجهون مخاطر تهدد حياتهم. ورامز أحمد وعائلته المكونة من 6 أفراد هم من النازحين الذين يعيشون في مبنى سكني متضرر، ولديهم مخاوف تتعلق بالسلامة، لكنهم انتقلوا إلى هناك ظنا منهم أن ذلك سيكون أفضل من العيش في خيمة. وقال أحمد: النزوح يشبه خروج الروح من الجسد، إنه أصعب شيء، أستطيع أن أقول لكم إنه أصعب شيء في الحياة. وقال إنه لا يشعر بأن وقف إطلاق النار ساري المفعول بالفعل، ودعا إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي. وأضاف أحمد: يملك الشعب الفلسطيني القدرات والقوة الذهنية والجسدية لإعادة بناء حياتنا داخل قطاع غزة، كل ما نطلبه هو وقف إطلاق النار. وكشف مجلس السلام، وهو هيئة دولية يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، عن خطط لإعادة إعمار غزة. واقترح المجلس خطة مدتها 6 أشهر بتكلفة 2,450,000,000 دولار، إلا أن إسرائيل تصر على ضرورة نزع حماس سلاحها بالكامل أولا، بينما تطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية، ولا تزال إمكانية تنفيذ الخطة مبهمة. ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية القبض على امرأة للاشتباه في تجسسها على نجل رئيس تايوان بناء على تعليمات من قبل السلطات الصينية. وتقول وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه بها هي وان يينغ جانغ البالغة من العمر 34 عاما، والمعروفة أيضا باسم هيذر جانغ، والتي تعيش خارج لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. ويعتقد أنها قامت بتصوير منزل ومركبات نجل رئيس تايوان لاي تشينغ تي في الولايات المتحدة، وأنها أبلغت السلطات الصينية بذلك. ويشتبه في أنها تعمل كعميلة غير مسجلة لحكومة أجنبية. وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: على الخصوم الأجانب أن ينتبهوا، أمريكا ليست ملعبكم. ووصف متحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية مراقبة من ابن لاي بأنها حالة نموذجية للقمع العابر للحدود.

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ تعليمات للحكومة بتكثيف إجراءات الأمن السيبراني بعد سلسلة من عمليات الوصول غير المصرح بها التي تسببت في تسريب معلومات شخصية من المؤسسات المالية. وقال لي في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن هناك أدلة على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في حالات القرصنة، وقد وقعت حوادث الوصول غير المصرح به منذ أواخر الشهر الماضي. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بتسريب معلومات شخصية لأكثر من 60,000 شخص من 7 شركات مالية بما في ذلك بنوك كبرى. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأدلة تشير إلى استخدام وكيل ذكاء اصطناعي باللغة الصينية، والذي يقوم بشكل مستقل بتحديد نقاط الضعف ورسم مسار الاختراق في الهجمات. شهدت اليابان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من حالات اختراق من المواقع الإلكترونية للشركات، حيث أفادت التقارير بتسريب ملايين البيانات الشخصية في بعض الحالات. وأعلنت شركة دايوا للأوراق المالية يوم الاثنين أن المعلومات الشخصية لحوالي 110,000 عميل ربما تكون قد سربت بسبب الوصول غير المصرح به إلى خادم أحد المتعاقدين معها. وفي اليوم نفسه أبلغت الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم ياكينيكو كينغ المتخصصة في اللحوم المشوية عن تسريب أكثر من 10 ملايين سجل للعملاء. وقالت الشركة إن نظام إدارة العضوية الخاص بها قد تم اختراقه بشكل غير قانوني. وظهرت حالة ثالثة في غضون أيام قليلة عندما صرحت الشركة المشغلة لخدمة مشاركة السيارات تايمز كار بأن بيانات 6,600,000 حساب قد تعرضت للاختراق. ويتزايد القلق بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق الأمن الإلكتروني. أعلنت السلطات الصحية في كينيا وفاة رجل عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء إصابته بفيروس إيبولا، ويشهد هذا المرض المعدي تفشيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن وزير الصحة الكيني آدن دوالي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن المواطن الكيني توفي في اليوم السابق. يذكر أن الرجل عاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 7 سنوات وأصيب بالمرض قبل حوالي شهر، وسافر برا إلى أوغندا المجاورة، ثم سافر جوا إلى العاصمة الكينية نيروبي وتلقى العلاج في أحد المستشفيات. وأعلن الوزير أن نتيجة فحص المريض جاءت إيجابية لفيروس بوندي بوغيو الذي يعتقد أنه سبب تفشي المرض، ولا توجد لقاحات معتمدة لهذا الفيروس. وأصيب بالعدوى نحو 8,600 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مايو أيار من هذا العام، وتوفي أكثر من 4,100 منهم. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق. وقد رفع مسؤول الصحة الكينيون مستوى التأهب تحسبا لاحتمال انتشار المرض، وهم يعكفون على تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيو ني كاكو إي
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك، نياوね.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: ألو سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
4: وكاريماشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
3: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك نياو ني كاكوي
4: 嬉しいな. あの、すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
3: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات:
5: نينجا هاكبسكان
0: هو متحف النينجا،
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى،
5: دو إيتارا إي ديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين، اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: ماذا،
0: ثم قولوا
5: دو إيتارا إي ديسكا. إيتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا:
5: دو إيتارا إي ديسكا. 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
0: إليكم المعاني.
6: あの、すみません.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺?
5: 金閣寺.
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: このホテル. このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: すみません
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
8: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
5: مسج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
5: مسج.
0: سر على طول الطريق يعني
5: مسج 行ってください.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: مغار
0: أي ينعطف وقل
5: 右に曲がってください.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
6: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
9: トラベルガイド.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلا توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. الآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الوضع لا يزال خطيرا في غزة بعد مرور 3 سنوات على اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل امرأة بزعم قيامها بالتجسس على نجل رئيس تايوان. ورئيس كوريا الجنوبية يأمر بتشديد إجراءات الأمن السيبراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يوافق يوم الأربعاء مرور 3 سنوات على بدء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ولا يزال الوضع الإنساني متأزما، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن 74,245 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء القتال، بينما توفي 1,462 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2021 الماضي. وأفاد تقرير صادر عن إحدى وكالات الأمم المتحدة بأن أكثر من 3/4 المنازل في قطاع غزة قد تضررت، مضيفا أن ما يقرب من نصف السكان يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات قبيل موسم الأمطار الشتوية. ويشير التقرير إلى أن السكان ما زالوا يواجهون مخاطر تهدد حياتهم. ورامز أحمد وعائلته المكونة من 6 أفراد هم من النازحين الذين يعيشون في مبنى سكني متضرر، ولديهم مخاوف تتعلق بالسلامة، لكنهم انتقلوا إلى هناك ظنا منهم أن ذلك سيكون أفضل من العيش في خيمة. وقال أحمد: النزوح يشبه خروج الروح من الجسد، إنه أصعب شيء، أستطيع أن أقول لكم إنه أصعب شيء في الحياة. وقال إنه لا يشعر بأن وقف إطلاق النار ساري المفعول بالفعل، ودعا إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي. وأضاف أحمد: يملك الشعب الفلسطيني القدرات والقوة الذهنية والجسدية لإعادة بناء حياتنا داخل قطاع غزة، كل ما نطلبه هو وقف إطلاق النار. وكشف مجلس السلام، وهو هيئة دولية يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، عن خطط لإعادة إعمار غزة. واقترح المجلس خطة مدتها 6 أشهر بتكلفة 2,450,000,000 دولار، إلا أن إسرائيل تصر على ضرورة نزع حماس سلاحها بالكامل أولا، بينما تطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية، ولا تزال إمكانية تنفيذ الخطة مبهمة. ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية القبض على امرأة للاشتباه في تجسسها على نجل رئيس تايوان بناء على تعليمات من قبل السلطات الصينية. وتقول وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه بها هي وان يينغ جانغ، البالغة من العمر 34 عاما، والمعروفة أيضا باسم هيذر جانغ، والتي تعيش خارج لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. ويعتقد أنها قامت بتصوير منزل ومركبات نجل رئيس تايوان لاي تشينغ تي في الولايات المتحدة، وأنها أبلغت السلطات الصينية بذلك. ويشتبه في أنها تعمل كعميلة غير مسجلة لحكومة أجنبية. وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: على الخصوم الأجانب أن ينتبهوا، أمريكا ليست ملعبكم. ووصف متحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية مراقبة من ابن لاي بأنها حالة نموذجية للقمع العابر للحدود.

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ تعليمات للحكومة بتكثيف إجراءات الأمن السيبراني بعد سلسلة من عمليات الوصول غير المصرح بها التي تسببت في تسريب معلومات شخصية من المؤسسات المالية. وقال لي في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن هناك أدلة على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في حالات القرصنة، وقد وقعت حوادث الوصول غير المصرح به منذ أواخر الشهر الماضي. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بتسريب معلومات شخصية لأكثر من 60,000 شخص من 7 شركات مالية بما في ذلك بنوك كبرى. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأدلة تشير إلى استخدام وكيل ذكاء اصطناعي باللغة الصينية، والذي يقوم بشكل مستقل بتحديد نقاط الضعف ورسم مسار الاختراق في الهجمات. شهدت اليابان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من حالات اختراق من المواقع الإلكترونية للشركات، حيث أفادت التقارير بتسريب ملايين البيانات الشخصية في بعض الحالات. وأعلنت شركة دايوا للأوراق المالية يوم الاثنين أن المعلومات الشخصية لحوالي 110,000 عميل ربما تكون قد سربت بسبب الوصول غير المصرح به إلى خادم أحد المتعاقدين معها. وفي اليوم نفسه أبلغت الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم ياكينيكو كينغ المتخصصة في اللحوم المشوية عن تسريب أكثر من 10 ملايين سجل للعملاء. وقالت الشركة إن نظام إدارة العضوية الخاص بها قد تم اختراقه بشكل غير قانوني. وظهرت حالة ثالثة في غضون أيام قليلة عندما صرحت الشركة المشغلة لخدمة مشاركة السيارات تايمز كار بأن بيانات 6,600,000 حساب قد تعرضت للاختراق. ويتزايد القلق بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق الأمن الإلكتروني. أعلنت السلطات الصحية في كينيا وفاة رجل عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء إصابته بفيروس إيبولا، ويشهد هذا المرض المعدي تفشيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن وزير الصحة الكيني آدن دوالي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن المواطن الكيني توفي في اليوم السابق. يذكر أن الرجل عاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 7 سنوات وأصيب بالمرض قبل حوالي شهر، وسافر برا إلى أوغندا المجاورة، ثم سافر جوا إلى العاصمة الكينية نيروبي وتلقى العلاج في أحد المستشفيات. وأعلن الوزير أن نتيجة فحص المريض جاءت إيجابية لفيروس بوندي بوغيو الذي يعتقد أنه سبب تفشي المرض، ولا توجد لقاحات معتمدة لهذا الفيروس. وأصيب بالعدوى نحو 8,600 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مايو أيار من هذا العام، وتوفي أكثر من 4,100 منهم. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق. وقد رفع مسؤول الصحة الكينيون مستوى التأهب تحسبا لاحتمال انتشار المرض، وهم يعكفون على تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيانا كاكوي
3: إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك نيانا،
0: يا مايك هذا يناسبك،
2: كاكوي،
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا،
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: أرو سميماسن،
0: من فضلك،
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا،
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:
3: كونو ميتشو ماسوغ إيتي كداساي،
0: سر على طول هذا الشارع،
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس،
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
4: わかりました،
0: فهمت،
4: ありがとうございます،
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
3: さあ行こう،
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك نيانا كاكوي
4: أريشينا أرو سميماسن نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا
3: كونو ميتشو ماسوغ إيتي كداساي هاكبسكان وا هيداري ني أريماس
4: わかりました، ありがとうございます.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات:
5: نينجا هاكبسكان
0: هو متحف النينجا،
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى،
5: دو إيترا إيديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: مادي،
0: ثم قولوا
5: دو إيترا إيديسكا. إيترا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا:
5: دو إيترا إيديسكا نينجا هاكبوتسكان مادي دو إيترا إيديسكا.
0: إليكم مثالا آخر، استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: سميماسن كينكاكوجي مادي دو إيترا إيديسكا؟ 101番 نو باس ني نوتي كداساي.
0: إليكم المعاني:
6: سميماسن،
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيترا إيديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: سميماسين
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: سميماسين كونو هوتيل ما دي دو إتارا إي ديسكا؟すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
8: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
5: مسّج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
5: مسّج.
0: سر على طول الطريق يعني
5: مسّج إيتّي كوداساي.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: مغارو
0: أي ينعطف وقل
5: ميجي ني مغاتّي كوداساي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。すみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました、ありがとうございます。
3: さあ行こう。
5: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 7 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الوضع لا يزال خطيرا في غزة بعد مرور 3 سنوات على اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل امرأة بزعم قيامها بالتجسس على نجل رئيس تايوان. ورئيس كوريا الجنوبية يأمر بتشديد إجراءات الأمن السيبراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يوافق يوم الأربعاء مرور 3 سنوات على بدء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ولا يزال الوضع الإنساني متأزما، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن 74,245 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء القتال، بينما توفي 1,462 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأفاد تقرير صادر عن إحدى وكالات الأمم المتحدة بأن أكثر من 3/4 المنازل في قطاع غزة قد تضررت، مضيفا أن ما يقرب من نصف السكان يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات قبيل موسم الأمطار الشتوية. ويشير التقرير إلى أن السكان ما زالوا يواجهون مخاطر تهدد حياتهم. ورامز أحمد وعائلته المكونة من 6 أفراد هم من النازحين الذين يعيشون في مبنى سكني متضرر، ولديهم مخاوف تتعلق بالسلامة، لكنهم انتقلوا إلى هناك ظنا منهم أن ذلك سيكون أفضل من العيش في خيمة. وقال أحمد: النزوح يشبه خروج الروح من الجسد، إنه أصعب شيء، أستطيع أن أقول لكم إنه أصعب شيء في الحياة. وقال إنه لا يشعر بأن وقف إطلاق النار ساري المفعول بالفعل، ودعا إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي. وأضاف أحمد: يملك الشعب الفلسطيني القدرات والقوة الذهنية والجسدية لإعادة بناء حياتنا داخل قطاع غزة، كل ما نطلبه هو وقف إطلاق النار. وكشف مجلس السلام، وهو هيئة دولية يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، عن خطط لإعادة إعمار غزة. واقترح المجلس خطة مدتها 6 أشهر بتكلفة 2,450,000,000 دولار، إلا أن إسرائيل تصر على ضرورة نزع حماس سلاحها بالكامل أولا، بينما تطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية، ولا تزال إمكانية تنفيذ الخطة مبهمة. ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية القبض على امرأة للاشتباه في تجسسها على نجل رئيس تايوان بناء على تعليمات من قبل السلطات الصينية. وتقول وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه بها هي وان يينغ جانغ البالغة من العمر 34 عاما والمعروفة أيضا باسم هيذر جانغ، والتي تعيش خارج لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. ويعتقد أنها قامت بتصوير منزل ومركبات نجل رئيس تايوان لاي تشينغ تي في الولايات المتحدة، وأنها أبلغت السلطات الصينية بذلك. ويشتبه في أنها تعمل كعميلة غير مسجلة لحكومة أجنبية. وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: على الخصوم الأجانب أن ينتبهوا، أمريكا ليست ملعبكم. ووصف متحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية مراقبة من ابن لاي بأنها حالة نموذجية للقمع العابر للحدود.

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ تعليمات للحكومة بتكثيف إجراءات الأمن السيبراني بعد سلسلة من عمليات الوصول غير المصرح بها التي تسببت في تسريب معلومات شخصية من المؤسسات المالية. وقال لي في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن هناك أدلة على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في حالات القرصنة، وقد وقعت حوادث الوصول غير المصرح به منذ أواخر الشهر الماضي. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بتسريب معلومات شخصية لأكثر من 60,000 شخص من 7 شركات مالية بما في ذلك بنوك كبرى. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأدلة تشير إلى استخدام وكيل ذكاء اصطناعي باللغة الصينية، والذي يقوم بشكل مستقل بتحديد نقاط الضعف ورسم مسار الاختراق في الهجمات. شهدت اليابان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من حالات اختراق من المواقع الإلكترونية للشركات، حيث أفادت التقارير بتسريب ملايين البيانات الشخصية في بعض الحالات. وأعلنت شركة دايوا للأوراق المالية يوم الاثنين أن المعلومات الشخصية لحوالي 110,000 عميل ربما تكون قد سربت بسبب الوصول غير المصرح به إلى خادم أحد المتعاقدين معها. وفي اليوم نفسه أبلغت الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم ياكينيكو كينغ المتخصصة في اللحوم المشوية عن تسريب أكثر من 10 ملايين سجل للعملاء. وقالت الشركة إن نظام إدارة العضوية الخاص بها قد تم اختراقه بشكل غير قانوني. وظهرت حالة ثالثة في غضون أيام قليلة عندما صرحت الشركة المشغلة لخدمة مشاركة السيارات تايمز كار بأن بيانات 6,600,000 حساب قد تعرضت للاختراق. ويتزايد القلق بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق الأمن الإلكتروني. أعلنت السلطات الصحية في كينيا وفاة رجل عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء إصابته بفيروس إيبولا، ويشهد هذا المرض المعدي تفشيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن وزير الصحة الكيني آدن دوالي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن المواطن الكيني توفي في اليوم السابق. يذكر أن الرجل عاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 7 سنوات وأصيب بالمرض قبل حوالي شهر، وسافر برا إلى أوغندا المجاورة، ثم سافر جوا إلى العاصمة الكينية نيروبي وتلقى العلاج في أحد المستشفيات. وأعلن الوزير أن نتيجة فحص المريض جاءت إيجابية لفيروس بوندي بوغيو الذي يعتقد أنه سبب تفشي المرض، ولا توجد لقاحات معتمدة لهذا الفيروس. وأصيب بالعدوى نحو 8,600 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مايو أيار من هذا العام، وتوفي أكثر من 4,100 منهم. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق. وقد رفع مسؤول الصحة الكينيون مستوى التأهب تحسبا لاحتمال انتشار المرض، وهم يعكفون على تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم امام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب الى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيو ني كاكو إي
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك نياوني.
0: يا مايك هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: ألو سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا.
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول
4: وكريمشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا
2: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك نياو ني كاكو إي
4: أريشينا. أنو سميماسن نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي. هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
4: واكاريماشتا. أريغاتو غوزايماس.
2: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا 博物館
0: هو متحف النينجا.
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: دو إيتارا إي ديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: مادي،
0: ثم قولوا
5: دو إيتارا إي ديسكا. إيتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: دو إيتارا إي ديسكا؟ نينجا 博物館 مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: سميماسن كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟ 101番 نو باس ني نوتتي كوداساي.
0: إليكم المعاني.
6: سميماسن.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: このホテル. このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: すみません
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
8: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
5: まっすぐ.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
5: まっすぐ.
0: سر على طول الطريق يعني
5: まっすぐ行ってください.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: まがる.
0: أي ينعطف وقل
5: 右に曲がってください.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
6: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ、行こう。
5: トラベルガイド.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونه ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الوضع لا يزال خطيرا في غزة بعد مرور 3 سنوات على اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل امرأة بزعم قيامها بالتجسس على نجل رئيس تايوان. ورئيس كوريا الجنوبية يأمر بتشديد إجراءات الأمن السيبراني. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يوافق يوم الأربعاء مرور 3 سنوات على بدء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ولا يزال الوضع الإنساني متأزما، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن 74,245 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء القتال، بينما توفي 1462 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2021 الماضي. وأفاد تقرير صادر عن إحدى وكالات الأمم المتحدة بأن أكثر من 3/4 المنازل في قطاع غزة قد تضررت، مضيفا أن ما يقرب من نصف السكان يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات قبيل موسم الأمطار الشتوية. ويشير التقرير إلى أن السكان ما زالوا يواجهون مخاطر تهدد حياتهم. ورامز أحمد وعائلته المكونة من 6 أفراد هم من النازحين الذين يعيشون في مبنى سكني متضرر، ولديهم مخاوف تتعلق بالسلامة، لكنهم انتقلوا إلى هناك ظنا منهم أن ذلك سيكون أفضل من العيش في خيمة. وقال أحمد: النزوح يشبه خروج الروح من الجسد، إنه أصعب شيء، أستطيع أن أقول لكم إنه أصعب شيء في الحياة. وقال إنه لا يشعر بأن وقف إطلاق النار ساري المفعول بالفعل، ودعا إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي. وأضاف أحمد: يملك الشعب الفلسطيني القدرات والقوة الذهنية والجسدية لإعادة بناء حياتنا داخل قطاع غزة، كل ما نطلبه هو وقف إطلاق النار. وكشف مجلس السلام، وهو هيئة دولية يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، عن خطط لإعادة إعمار غزة. واقترح المجلس خطة مدتها 6 أشهر بتكلفة 2,450,000,000 دولار، إلا أن إسرائيل تصر على ضرورة نزع حماس سلاحها بالكامل أولا، بينما تطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية، ولا تزال إمكانية تنفيذ الخطة مبهمة. ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية القبض على امرأة للاشتباه في تجسسها على نجل رئيس تايوان بناء على تعليمات من قبل السلطات الصينية. وتقول وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه بها هي وان يينغ جانغ، البالغة من العمر 34 عاما، والمعروفة أيضا باسم هيذر جانغ، والتي تعيش خارج لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. ويعتقد أنها قامت بتصوير منزل ومركبات نجل رئيس تايوان لاي تشينغ تي في الولايات المتحدة، وأنها أبلغت السلطات الصينية بذلك. ويشتبه في أنها تعمل كعميلة غير مسجلة لحكومة أجنبية. وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: على الخصوم الأجانب أن ينتبهوا، أمريكا ليست ملعبكم. ووصف متحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية مراقبة من ابن لاي بأنها حالة نموذجية للقمع العابر للحدود.

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ تعليمات للحكومة بتكثيف إجراءات الأمن السيبراني بعد سلسلة من عمليات الوصول غير المصرح بها التي تسببت في تسريب معلومات شخصية من المؤسسات المالية. وقال لي في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن هناك أدلة على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في حالات القرصنة، وقد وقعت حوادث الوصول غير المصرح به منذ أواخر الشهر الماضي. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بتسريب معلومات شخصية لأكثر من 60,000 شخص من 7 شركات مالية بما في ذلك بنوك كبرى. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأدلة تشير إلى استخدام وكيل ذكاء اصطناعي باللغة الصينية، والذي يقوم بشكل مستقل بتحديد نقاط الضعف ورسم مسار الاختراق في الهجمات. شهدت اليابان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من حالات اختراق من المواقع الإلكترونية للشركات، حيث أفادت التقارير بتسريب ملايين البيانات الشخصية في بعض الحالات. وأعلنت شركة دايوا للأوراق المالية يوم الاثنين أن المعلومات الشخصية لحوالي 110,000 عميل ربما تكون قد سربت بسبب الوصول غير المصرح به إلى خادم أحد المتعاقدين معها. وفي اليوم نفسه أبلغت الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم ياكينيكو كينغ المتخصصة في اللحوم المشوية عن تسريب أكثر من 10 ملايين سجل للعملاء. وقالت الشركة إن نظام إدارة العضوية الخاص بها قد تم اختراقه بشكل غير قانوني. وظهرت حالة ثالثة في غضون أيام قليلة عندما صرحت الشركة المشغلة لخدمة مشاركة السيارات تايمز كار بأن بيانات 6,600,000 حساب قد تعرضت للاختراق. ويتزايد القلق بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق الأمن الإلكتروني. أعلنت السلطات الصحية في كينيا وفاة رجل عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء إصابته بفيروس إيبولا، ويشهد هذا المرض المعدي تفشيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن وزير الصحة الكيني آدن دوالي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن المواطن الكيني توفي في اليوم السابق. يذكر أن الرجل عاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 7 سنوات وأصيب بالمرض قبل حوالي شهر، وسافر برا إلى أوغندا المجاورة، ثم سافر جوا إلى العاصمة الكينية نيروبي وتلقى العلاج في أحد المستشفيات. وأعلن الوزير أن نتيجة فحص المريض جاءت إيجابية لفيروس بوندي بوغيو الذي يعتقد أنه سبب تفشي المرض، ولا توجد لقاحات معتمدة لهذا الفيروس. وأصيب بالعدوى نحو 8,600 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مايو أيار من هذا العام، وتوفي أكثر من 4,100 منهم. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق. وقد رفع مسؤول الصحة الكينيون مستوى التأهب تحسبا لاحتمال انتشار المرض، وهم يعكفون على تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلاً لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك، نيهو نه، كاكوي.
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك، نيهو نه.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: أرو سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إي ديسكا.
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
3: كونو ميتشو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول
4: وكريمشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا
3: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، نيهو نه، كاكوي.
4: أريشي نه. أنو، سميماسن. نينجا هاكبسكان مادي دو إيتترا إي ديسكا؟
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي. هاكبسكان وا هيداري ني أريماسو.
4: واكاريماشتا. أريغاتو غوزايماسو.
3: 行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا 博物館
0: هو متحف النينجا.
5: ماذا
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: دو إيتترا إي ديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين أذكر ذلك المكان وأضيف إليه
5: ماذا،
0: ثم قول
5: دو إيتترا إي ديسكا. إيتترا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: دو إيتترا إي ديسكا؟ نينجا 博物館 مادي دو إيتترا إي ديسكا؟
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: أنو سميماسن، كينكاكوجي مادي دو إيتترا إي ديسكا؟ 101番 نو باسني نوتتي كوداساي.
0: إليكم المعاني.
6: أنو سميماسن.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيتترا إي ديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
6: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: أنو سميماسن
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
6: أنو سميماسن كونو هوتيل ماده دو إيتارا إي ديسكا؟あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
7: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق.أو في خط مستقيم يعني
5: مسّغ.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
5: مسّغ.
0: سر على طول الطريق يعني
5: مسّغ إيتّي كوداساي.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: مغار
0: أي ينعطف وقل
5: ميغي ني مغاتّي كوداساي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
5: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: طوكيو.